0: الطريق. كل يوم أنتي نقول بس الله حجرين نسميها مسجلين بها يتبع في المقابلات محمود المهامي تبع في المخابر وقابلت من الحكومة البريطانية لكم تحسن في 18 وكم قاعدين بتعامل هنا ما حدا قاعد يوصل صوت من حد لحدا ما حدا قاعد يوصل صوت من حدا. بدي أقول شغلة واحدة اللي هي وين الإنسانية وين الإنسانية وين وين الإنسانية؟ مش بتقولوا إنسانية بأوروبا؟ أي إنسانية؟ والله العظيم الكلب اللي عندهم بحطوله إنسانية أكثر مننا إحنا. الكلب اللي عندهم بيقعدوه بسيارة وبيدفوه وإحنا قاعدين نمرق من جنبهم ميتين من البرد ونشتعل علينا كمب من الرم والكلب قاعد بالسيارة. هاي إنسانية؟ أي إنسانية بيصرف عنها؟ أي إنسانية؟ والله كان في إنسانية بأوروبا أنا من حاسبيها.
1: Det var artisten Loki og Mark Khalil som hørte med Ahmed, som har et plateønske. Ja, dersom du har et plateønske, en hilsen du har lyst til å sende til noen, eller noen du ønsker å gratulere med dagen, så det muligheter for det også her I ønsketimen. Du ringer da 3101 5810, eller du kan også sende en e-post, og det postkrøllalfa@radiomodum.no. Nå fortsetter vi videre med litt musikk fra gruppa Bee Gees. Her kommer de med For Whom the Bell Tolls.

0: واليوم نقول لك الله جميل نسميه احنا مسجلين بها هاي طبعا في مقابلات محمود المهامي طبعا في خبر وقابلتم من الحكومة البريطانية انكم تحصلوا 18 وكم قاعدين يطعموا هنا ما حدا قاعد يوصل صوتنا لحد لحدا ما حدا قاعد يوصل صوتنا لحدا بدي اقول شغلة واحدة اللي هي وين الانسانية وين الانسانية وين الإنسانية؟ مش بتقولوا إنسانية بأوروبا؟ أي إنسانية؟ والله العظيم الكلب اللي عندهم بحطونه إنسانية أكثر مننا إحنا الكلب اللي عندهم بيقعدوه بسيارة وبيدفوه وإحنا قاعدين نمرق من جنبهم ميتين من البرد ونشت علينا كمبه من الرب والكلب قاعد بالسيارة هاي إنسانية؟ أي إنسانية بصرف عنها؟ أي إنسانية والله كان في إنسانية بأوروبا أنا من حاس بيها
1: Det var artisten Loki og Michael Hill som hørte med Ahmed som har et plateønske Dersom du har et plateønske en hilsen har lyst til å sende til noen eller noen du ønsker å gratulere med dagen så det muligheter for det også her I ønsketimen du ringer da 3101 5810 eller du kan også sende en e-post og det postkrøllalfaradomodum.no Nå fortsetter vi videre med litt musikk fra gruppa Bee Gees her kommer de med For Whom the Bell Tolls